رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: ضايع حطت لي بسة وكالزهر رايع لا تنعم الله لا يبقى جايع يا ربنا اليوم تسمع سبايع تبعد عن الناس كل الفجايع
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: معدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: ضمير ساكن عدن
1: يا ضمير ساكن عدن
0: مش حبي من غير زمن يا ضمير ساكن عدن
1: يا ضمير ساكن عدن.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير والسعادة والأنوار عليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامج عذن هذا الصباح. يسعد لي كل أوقاتكم وصباحكم يا رب العالمين، يكون صباح خير وبسيط ولطيف كمان على كل أهالينا، أهالي عدن والأهالي دائما الموجودة والمرافقة لنا واللي بتسمعنا من المناطق كمان القريبة والمجاورة لمدينتنا الحبيبة عدن. نبعث لكم صباح رايق بإذن الله، وصباحنا أكيد فيه كل الروقان، دم أنا وديانا متواجدات هنا حاليا في هذا المكان. وما ننساش نصبح على مخرجنا العزيز ناصر فائز، يسعد صباحك. وديانا صباح الخير.
1: صباح الورد عليك يا دينا، وصباح الخير أيضا على ناصر، وصباح الخير جدا جدا جدا على كل المستمعين والمتابعين الأعزاء الذين يستمعون لنا دوما عبر ترددات عدن الغد الاثنتان 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة وحلقة منتصف الأسبوع التي نحمل معنا العديد من المواضيع التي نتمنى أن تنال إعجابكم بطبيعة الحال، وأكيد في رسائلنا الصباحية التي نفتتح فيها هذا البرنامج كل يوم نحمل رسالة مختلفة. واليوم الرسالة مميزة جدا من العزيزة دينا، قالت لنا اليوم كلمة، وهذه الكلمة مستمعينا أثرها كبير إما عن طريق السلب أو الإيجاب، فكل ينظر إليها. فإيش الكلمة أو إيش موضوعنا لهذا الرسالة؟
0: ببساطة يا ديانا، هي مسألة التجاهل اللي ربما البعض بيعتقد بأنه هذا الموضوع قد يكون ضعف. أنا حب أوضح بأنه في بعض المواقف إحنا بنحتاج أن إحنا نسكت عندها ونتجاهل وكأنه ما سمعناش أو ما شفناش أي شيء. يعني في بعض المواقف التجاهل قد يكون قوة، الصمت أيضا قد يكون قوة، السكوت في بعض المواقف والأحيان قد يكون قوة. يعني مش فقط إحنا نتجاهل مسألة الردود وهذه الأمور، لا، برضو كمان إحنا بنتجاهل كثير أشياء ربما قد تزعجنا وتضايقنا في يومنا. مسألة عدم الالتفات لكثير من الأشياء اللي هي من الأساس قد تعكر صفو حياتنا وتعكر مزاجنا بشكل عام. وكمان التجاهل في أمور حياتنا اللي هي محورنا الرئيسي حاليا، بأنه نتجاهل الحزن، نتجاهل كثير من الأشياء، ما نبقاش مركزين على تفاصيل تفاصيل تفاصيل الأشياء وأصغرها، ونبقى هنا إحنا ضايعين ما بين المقارنة اللي دائما بتأتي ما بعد هذه الحكايات الطويلة.
1: نعم، ويقال مستمعينا الكرام ويا دينا، التجاهل انتقام رائق وصدقة جارية على قليلين الأدب، هكذا هو المثل مش من عندي أنا. فعلا احنا بحاجة كثيرة لهذا التجاهل، بما أننا احنا اليوم في عصر السرعة والتكنولوجيا وما إلى ذلك، فبتلاقي في وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذا الهاتف الصغير يسبب لنا يا دينا ضغط دم، ارتفاع سكري، مشاكل من العدم. فالتجاهل بعض أحيان من المواضيع التي تكون داخل هذا الجوال ترعى أعصابنا بشكل كبير. على سبيل المثال الانتقادات السلبية اللي منشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا طرحتي مثلا منشور أو شفتي شيء كلهم بيهجموا عليك، يعني منظرين، فلاسفة، فبتضطري انك تتجاهلي كم كبير جدا من هذه التعليقات السلبية. كذلك التجاهل في بعض المواضيع دينا، يمكن الانسان بطبيعته حساسة، فلما يقرأ موضوع أو حاجة فينفعل كثيرا، فهذا أيضا يسبب ربما على نفسيته ضغط، ارتفاع، توتر وما إلى ذلك. ناصر يقول نعم في بضغط. سلامتي يا ناصر. فالتجاهل في هذه المواضيع مستمعينا هو فعلا لصالحك أنت، أيضا تجاهل المشاكل التي تحدث في الحياة الواقعية في بيئة العمل في المنزل، بعض أحيان تكون هناك مشاكل يعني تحسين مش ضرورية تحصل أو يعني وجودها كعدمها، فيفضل أنك تتجاهلها راحة لك أنت.
0: نعم بالضبط، وهذه هي فقط رسالتنا الصباحية البسيطة علشان ننتبه لأنفسنا ولصحتنا. أنا في الفترة هذه بجد بنحاول قد ما بنقدر إنه نضع الأمور الأساسية وهي أنفسنا فوق كل شيء وصحتنا، وبعد كل شيء كل حاجة بعدين بتجي واحدة واحدة. فلذلك هذه هي ببساطة الرسالة. وأكيد الآن في معانا هدية صباحية من العزيز ناصر فائز، بيسمعنا أنا وأنتم وأيضا ديانا، خليكم معانا.

0: وهنا العودة مرة أخرى أعزائي المستمعين والمتابعين وحبايبنا المنتظرين لبرنامج عدن هذا الصباح، وافتتحنا معكم أكيد لنبتدأ أولى فقرات برنامج عدن هذا الصباح وهي نشرة الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر. والبداية معك يا ديانا.
1: نعم، وهيا بنا مستمعينا لنتعرف على المناطق الساحلية والقريبة منها. الطقس هناك رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما عن المناطق الجبلية فطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية، وأيضا قد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا وصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وإلى بيان درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة من المناطق الساحلية والقريبة منها كالعادة، أولاها عدن مدينتنا الحبيبة في العظمى سجلت 37 والصغرى 30، وحالة الطقس فيها غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: نعم، وإلى المكلا هناك العظمى 33 والصغرى 28، حالة الطقس كعدن لكن هنالك أمطار رعدية في المكلا ورياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن خور المكلا إلى الحديدة في العظمى 37 والصغرى 31، وحال طقسها غائم جزئيا رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، ونذهب بكم الآن مستمعينا إلى السقطرى والعظمى هناك 36 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح في سقطرى غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا الرياح نشطة وقوية.
0: أما المخا في العظمى سجلت 38 والصغرى 31، وحالة الطقس غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: ومن المخا إلى الغضاء في شرق البلاد العظمى هناك 29 والصغرى 25، حالة الطقس غائم جزئيا ضباب، أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما زنجبار في العظمى 38 والصغرى 29، وحالة الطقس فيها غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: لاحق العظمى 39 والصغرى 29، حالة الطقس صحو غائم جزئيا حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون كالعادة، نالت أعلى درجات الحرارة فسجلت في العظمى 42 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى 39 والصغرى 26، حالة طقسها كسيئون.
0: أما عتق في العظمى 37 والصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما بيحان العظمى 38 والصغرى 26، حالة طقسها كعتق لكن لا يوجد أمطار رعدية في بيحان.
0: أما المناطق الجبلية في صنعاء العظمى 30 والصغرى 14، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في الحالمة تعز العظمى 31 والصغرى 17، حالة الطقس والرياح هناك غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما ذمار في العظمى 26 والصغرى 10، حالة طقسها غائم جزئيا وغائم، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، وإلى الضالع العظمى هناك 31 والصغرى 21، حالة الطقس كذمار تحديدا.
0: وإبل خضيرة في العظمى 29 والصغرى 12. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نختتم هذه النشرة وهذه المناطق في البيضاء: العظمى 27 والصغرى 18. حالة الطقس والرياح في البيضاء: غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: وأيضا نهيب الأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان، وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة. وكانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب بكم مستمعين إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة، وهيا بنا إلى الأسعار.
0: والبداية مع أول المحاصيل في الخضروات، وهي البطاطس 22 كيلو جرام في السلة ب 18,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلو جرام من 18,000 سعر الكيلو من 900.
0: وهو باين البداية بأنه الزكمة بتنور معنا يا
1: ديانا، لأنه في تغيير في الفصول أو أكيد هناك الآن بيكون في حمى زكمة منتشرة هذا الأمانة بين
0: كل مكان. نعم
1: البصل الحمد لله على السلامة يا ديانا.
0: احنا جينا على البصل الأحمر وجينا على الزكمة، يمكن يساعدنا شوية يا ديانا. نقول بأن البصل الأحمر 25 كيلو جرام ب 42,000 وسعر الكيلو ب 1700 ريال،
1: غالي. وأما الجزر 5 كيلو جرام من 5,000 سعر الكيلو من 1000.
0: البامية 6 كيلو جرام ب 22,000 وسعر الكيلو ب 3700.
1: أما الباذنجان 16 كيلو جرام من 12,000 سعر الكيلو من 800.
0: الكوسة 18 كيلو جرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
1: أيضا هنا يوجد الخيار 16 كيلو جرام من 14,000 وسعر الكيلو من 900.
0: أما البيبار 6 كيلو جرام ب 7,000 وسعر الكيلو ب 1200 ريال.
1: البسباس 25 كيلو جرام من 24,000 وسعر الكيلو من 1000.
0: وكوبيش كبير الحبة ب 2800 والصغير ب 2500.
1: أما الفواكه، الموز يوجد من 30 كيلو جرام من 22,000 وسعر الكيلو من 800.
0: أما البابايا 24 كيلو جرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 700.
1: نعم، ويوجد هنا أيضا الخرمش 20 كيلو جرام من 40,000 سعر الكيلو من 2000.
0: وعنب رازقي 20 كيلو جرام ب 45,000 وسعر الكيلو ب 2300.
1: الليمون 16 كيلو جرام من 45,000 وسعر الكيلو من 2900.
0: البلح وهو المناصف 20 كيلو جرام ب 24,000 وسعر الكيلو ب 1200.
1: أما العنب الأسود 20 كيلو جرام من 38,000 سعر الكيلو من 2000.
0: الرمان 20 كيلو جرام ب 40,000 وسعر الكيلو 2000 ريال.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلو جرام من 50,000 وسعر الكيلو من 2500.
0: الفرسك 20 كيلو جرام ب 30,000 وسعر الكيلو 1500.
1: وختام هذه النشرة بالعنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35,000 سعر الكيلو من 1800.
0: وطبعا كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: وسهلا بكم على متن خطوط رحلة الجوية اليمنية.
1: وها هي فقرتنا مستمعينا في رحلات الجوية من الخطوط الجوية اليمنية. وأول الرحلات 512 تقلع من عدن أو أقلعت في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
2: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:10 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8:10 صباحا.
1: رحلة 600 أقلعت من عدن في الساعة 5 صباحا ووصلت الرياض في الساعة 6 صباحا.
2: والرحلة 600 أيضا تكملتها تقلع من الرياض في الساعة 7 صباحا وتصل إلى القاهرة في الساعة 10:30 صباحا.
1: 601 تقلع من القاهرة في 11:30 صباحا وتصل الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
2: وتكملت 601 أيضا تقلع من الرياض في الساعة 4 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 5 مساء.
1: رحلة 554 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل مومباي في الساعة 3:30 عصرا.
2: والرحلة 855 تقلع من مومباي في الساعة 5 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:30 مساء.
1: 602 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 1:30 ظهرا.
2: والرحلة 607 تقلع من القاهرة في الساعة 2:30 ظهرا وتصل إلى سيئون في الساعة 6:15 مساء.
1: رحلة 606 تقلع من سيئون في الساعة 7:15 مساء وتصل القاهرة في الساعة 11 مساء.
2: والرحلة 603 تقلع من القاهرة في الساعة 11:59 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا من اليوم التالي.
1: رحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 9:15 مساء وتصل جدة في الساعة 11:15 مساء.
2: ورحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 11:45 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 1:45 فجرا من اليوم التالي.
1: وختام هذه الرحلات ب 532 تقلع من عدن في 10:15 مساء وتصل الرياض في الساعة 12:10 في منتصف الليل من اليوم التالي. ونتمنى لجميع رحلات الوصول الأمنية.

0: وهنا العودة مستمعينا في كل مكان أكيد لفقرتنا وجولتنا التالية من صحيفة عدن الغد، ولنقرأ عليكم أبرز العناوين في الصفحة الأولى كالعادة. والقوات المسلحة تعلن تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء وتحكم السيطرة على الجراح بمحافظة الحديدة.
1: يا سلام كده الأخبار من الصباح جميلة. هناك أيضا خبر عقب دعوتها إلى وقف التصعيد العسكري الرامي إلى القضاء على ميليشيا الحوثي، مطالبات شعبية لمجلس القيادة بطرد البعثة الأممية من اليمن.
0: ومجلس القضاء الأعلى يقر عزل قاضيين ورفع الحصانة عن آخر وإحالة 5 للمحاسبة.
1: ومصادر قبلية: مجاميع من قبائل الجوف تتحرك لإسناد القوات المسلحة في المعارك الجارية.
0: وعدن تستعد لحملة وطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية.
1: طارق صالح وحمدي شكري يظهران في البارح وسط تطورات ميدانية متسارعة.
0: خفر السواحل في حضرموت يحبط تهريب شحنة حشيش باتجاه عدن.
1: وهنا عنوان رئيسي: الجحيم من كل جانب إلى صفحات عدن الغد الداخلية. ومنها نقرأ: العثور على تمائم وطلاسيم شعوذة بحوزة صرع الميليشيا في جبهات الساحل الغربي تنفذ خرافة التحصين.
0: وباحث سعودي يرفض دعوات تقسيم اليمن ويؤكد صعوبة طمس هويته التاريخية.
1: حريق يندلع في محيط قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.
0: وأيضا القوات المسلحة تستهدف تعزيزات كبيرة للميليشيات غربي مدينة تعز.
1: وأيضا نقرأ: أبطال الجيش الوطني يمزقون صور عبد الملك الحوثي عقب السيطرة على مواقع جديدة للجماعة.
0: وكذلك أيضا القوات المسلحة تعلن تقدما ميدانيا وانتصارا جديدا في جبهتي الجوف والبيضاء.
1: تقرير في قسم المتابعات: بالتزامن مع تصعيد المواجهات العسكرية، القوات المسلحة تفتح محاور هجومية جديدة وتضرب مواقع الميليشيا في 6 محافظات.
0: والفريق العقيلي يترأس اجتماعا بقيادة وزارة الدفاع لمناقشة التطورات الميدانية في جبهات القتال.
1: مؤسسة مياه عدن تستلم موقع إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة بحقل بير أحمد للجهة المنفذة.
0: ووزارة الشؤون القانونية تبحث أولويات الإصلاح التشريعي من منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
1: وزير التربية يبحث مع رعاية الأطفال واليونيسيف دعم التعليم واستدامته.
0: وتغيير في الإدارة المالية بهيئة مستشفى الجمهورية بعدن وتكريم المدير السابق.
1: مكافحة المخدرات تضبط 16 متهما في قضايا حيازة وترويج وتعاطي بعدن.
0: وفي الصفحة 6 أيضا: اتحاد نقابات عمال عدن يطالب إدارة مستشفى الجمهورية بحسم شكاوى العاملين.
1: طلاب 30 نوفمبر يناشدون تربية عدن السمح لهم بالدراسة في ثانوية النهضة.
0: وفاة طفلين من أطفال الشلل الدماغي في عدن وسط مطالبات بدعم عاجل.
1: انقلاب مقطورة غاز في عقبة النقبة بشبوة.
0: وأهالي حي الشام بالضالع يناشدون الجبهات المختصة التدخل لوقف تعدياتهم على شارع عام.
1: تقريرنا في الصفحة 7 من الجزيرة: 12 عاما من الحرب، كيف تنتقل هشاشة اليمن من جيل إلى آخر؟
0: وفي الصفحة 8 أيضا تقرير من وجدي غلام: التعايش مع مرضى نقص المناعة حق في الحياة بلا تمييز.
1: والحوثيون ينكضون بسكان ريف تعز ويحتجزونهم دروعا بشرية بقلم محمد ناصر.
0: ومن الكتابات المتواجدة معنا للدكتور علي ناصر الزامكي: بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، كيف تستعد الحكومة ثقة المواطن عبر الأداء المؤسسي في الجزء 11.
1: دكتور مطيع الأيهب: إدلب والمخا قلاع الحرية التي تبتلع الطغاة.
0: وأيضا سياط على رقاب المعلمين بقلم عصام.
1: إلى قسم الرياضة المحلية في الصفحة 12، وهنا ربما خبر وحيد فقط، ألا هو منتخب الشباب يخسر أمام اليابان برباعية ويودع تصفية آسيا، ما أسباب الإخفاق؟
0: وفي الصفحة 13 من الرياضة العالمية: الاتحاد البلجيكي الشفافية تمنع دعم إنفانتينيو.
1: إمبابي تتويجي بالكرة الذهبية طبيعي.
0: وباريس يزاحم برشلونة على حمزة.
1: إلى تقرير في الصفحة 14 من الاندبندنت فارسية: اقتصاد إيران يترنح، فإلى أي مدى يصمد أمام العزلة؟
0: وفي الصفحة الأخيرة من عدن الغد كالعادة نأخذ أبرز الأخبار ونقرأها عليكم
1: في أخبار حلوة على فكرة.
0: نعم في أكثر من خبر يا ديانا.
1: اليوم في أشياء جميلة. فيلا بنقرأ لماذا يصبح الخبز قاسيا في الثلاجة ثم نختار اللي
0: بعده.
1: أيوة اللي بعده. نعم يضع كثيرون مستمعين الخبز بالثلاجة اعتقادا بأنها تحفظ على طراوته مدة أطول، إلا أن التبريد قد يسرع تبييس الخبز وتراجع جودة قوامه مقارنة بحفظه في درجة حرارة الغرفة أو تجميده.
0: وطبعا تشير هذه الدراسات إلى أن هذه العملية تتسارع عند درجات حرارة قريبة من درجات حرارة الثلاجة التي تتراوح عادة ما بين 3 و 5 درجات مئوية، حيث يتيبس الخبز المحفوظ عند نحو 4 درجات مئوية بوتيرة أسرع من المحفوظ درجة في حرارة الغرفة.
1: ورغم تأثير التبريد في قوام الخبز، قد تساعد الثلاجة في إبطاء نمو العفن، مما يجعل استخدامها مناسبا في الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة أو عن تعذر استهلاك الخبز سريعا، لكن ذلك يأتي على حساب الطراوة والمذاق.
0: أما عند الرغبة في الاحتفاظ بالخبز مدة أطول مع الحد من تيبيسه، فيعد التجميد خيار الأفضل من التبريد، إذ تبطأ درجات الحرارة المنخفضة في المجمد التغيرات المسؤولة عن تيبس الخبز بدرجة كبيرة.
1: نعم وهنا وينصح بتقطيع الخبز إلى شرائح قبل تجميده ثم وضعه في عبوة محكمة أو كيس مخصص للمجمد مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء، مما يتيح إخراج الكمية المطلوبة فقط دون الحاجة إلى إذابة الرغيف كاملا وإعادة تجميده.
0: ولا ينبغي استخدام التسخين لإنقاذ الخبز الذي ظهرت عليه علامات العفن أو رائحة غير طبيعية، بل يجب التخلص منه. طبعا ديانا أنا بقول لك معلومة حقيقة، إحنا دائما بنحط يعني الروتي أو أي أيوة أشياء في الثلاجة، يعني على أساس بأنه خلاص تبقى محتفظة فيها أكثر. أنا بالنسبة لي أحس أنها تكون أكثر طراوة مما أحطها خارج الثلاجة، وهذه الأمور
1: أنا أحس أنه بس مش عارفة.
0: لا نحن صراحة يعني نحن نحطه في الثلاجة، وقبل مسألة أنه أي مثلا قبل ما نتناوله أو أي شيء تلاقينا بنخرجه قبله بساعة أو ساعتين. وأساسا الثلاجة عندنا بسبب الكهرباء ما تلحقش يعني تجمد الخبز وأي حاجة موجودة في الثلاجة بشكل كبير.
1: فعلا. الخبر الثاني يا ديني إذا حابة تقري.
0: نعم تفضلي. وهو
1: في 102 كندية راحت الكلمة تحقق أمنيتها وتعبر جسرا. خلاص يا دينا كملي.
0: إذا هذا الموضوع يقال بأنه لم تمنع 102 من عمرها الكندية ريتا جورجيف من تحقيق أمنية انتظرتها عامين، إذ عبرت سيرا على الأقدام جسر جوديها والدولي الذي يربط مدينة وندسور الكندية بمدينة ديترويت الأمريكية.
1: وحققت ريتا أمنيتها في أول من سبتمبر هذا العام بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها 102. ما شاء الله. بعدما كانت تخطط لعبور الجسر عند بلوغها عامها 100، لكن تأخر افتتاحه حال دون ذلك.
0: ورغم تقدمها في السن أصرت على قطع المسافة سيرا دون مساعدة وسط تشجيع أصدقائها الذين أكدوا أنها لم تطلب المساعدة تقريبا طوال الرحلة.
1: وتحمل الرحلة مستمعينا معنا خاصا لريتا، إذ كانت في 7 من عمرها عندما شاهدت افتتاح جسر السفير عام 29 الذي يربط وينسور وديتورت أيضا، لتعود بعد نحو 97 عاما وتعبر جسرا دوليا جديدا بين المدينتين.
0: والله احنا لو مشينا يا ديانا شوية بس مثل ما بيقولوا من ضمران لعند الحجاز كانت رجولنا راحت وظلينا طول الوقت بنصيح. واعتقد مش حالي، حال اغلب الناس اللي عايشين حاليا في عدن.
1: فعلا لان الاجواء الاطعمة البيئة كل شيء يعني يساهم يا دينا.
0: نعم ومثل ما انتم عارفين الى هنا وتنتهي رحلتنا وهذه الجولة الصحفية من صحيفة عدن الغد. وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان شؤون الطلاب.
1: وفي ظل التحديات التي تواجه الطلاب في التعليم العالي، تبرز أهمية شؤون الطلاب في تسهيل إجراءات القبول والتسجيل والالتحاق بالكليات، ومساعدة خريجي الثانوية العامة في استكمال إجراءاتهم الجامعية، إلى جانب دعم طلبة الدراسات العليا والباحثين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
0: نعم، فكلما كانت الإجراءات واضحة وسريعة وشفافة أسهم ذلك في توفير بيئة تعليمية وأكاديمية أكثر كفاءة وخدمة الطلاب بصورة أفضل. طبعا مستمعينا، نذهب سوية نحن وأنتم إلى استماع إلى تقرير الزميلة ليان صالح حول ذلك، ثم نعود لاستقبال ضيفنا.
2: في أروقة الجامعات لا تقتصر رحلة الطالب على المحاضرات والامتحانات، وهناك تفاصيل وإجراءات أكاديمية وإدارية ترافقه في مختلف مراحل دراسته. وهنا يبرز دور شؤون الطلاب كحلقة وصل أساسية بين الطالب والمؤسسة

0: جهة إدارية مهمة تتطلب الدقة والسرعة والالتزام باللوائح والمعايير الأكاديمية. فالطالب الباحث يحتاج إلى بيئة تساعده على التركيز في دراسته وتختصر عليه التعقيدات الإجرائية وتمنحه المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. وكلما اتسمت الإجراءات بالشفافية والتنظيم تعززت الثقة بين الطالب والجامعة وأصبحت العملية التعليمية أكثر كفاءة واستقرارا. ولا يقف الدور عند حدود إنجاز المعاملات، بل يمتد إلى الإسهام في بناء بيئة أكاديمية تشجع على البحث والابتكار وتدعم الطلبة في مسيرتهم العلمية وصولا إلى تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لخدمة المجتمع. فإعداد كوادر مؤهلة لا يعتمد على المعرفة النظرية وحدها، بل يحتاج إلى تعليم منظم وإجراءات أكاديمية دقيقة وبيئة بحثية قادرة على تنمية التفكير النقدي والمهني. شؤون الطلاب ليست مجرد مكاتب الإنجاز المعاملات، بل بوابة لخدمة الطالب وداعم أساسي لمسيرته الأكاديمية وشريك في صناعة مستقبل التعليم العالي. وبقدر ما نرتقي بجودة هذه الخدمات، نرتقي بمخرجات جامعتنا ونمنح الباحثين والطلاب مساحة أوسع للعلم والمعرفة ليكونوا أكثر قدرة على الإسهام في بناء المجتمع والتنمية. ليان صالح لراديو عدن.
1: وشكر خاص للزميلة ليان على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا نعود إلى موضوعنا الرئيسي وضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتور محمد عقيل العطاس، قائم بأعمال رئيس جامعة عدن ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. يا صباح الخير يا دكتور محمد.
2: صباح النور والسرور، وشكرا لإذاعة عدن لغد على إتاحة الفرصة.
1: وشكرا لك على هذه الدقائق المهمة من وقتك يا دكتور محمد. وبداية نحن والمستمعون نود أن نعرف ما أبرز المهام التي تقوم بها نيابة شؤون الطلاب في جامعة عدن.
2: طبعا نيابة شؤون الطلاب في جامعة عدن مدرسة في جامعة عدن، ونيابة شؤون الطلاب تلعب دور كبير في ثلاث اتجاهات أساسية. الأولى هي تعلق بما يتعلق بوضع الطالب، الدرجات ورصدها في الكليات، متابعتها، فحصها، صرف الشهادات، كل ما يتعلق بدراسة الطالب، هذه من ناحية. ناحية ثانية ما يتعلق بالأنشطة الطلابية في الكليات والمركزية، عندما يرشون طلاب كل عام أسبوع الطالب الجامعي كل عام. وهذه أيضا حاجة ثالثة هي القبول والتنسيق والقبول كل عام دراسي. أيضا نيابة شؤون الطلاب تحاول تطور عملية عملها بحيث أنها تنفذ مهامها بالشكل المطلوب.
3: نعم طبعا دكتور محمد، احنا بنعرف انه في هناك صعوبات قد تواجه الطلاب ونعتبرها من ضمن الصعوبات الكبيرة، فبالنسبة لكم ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه هؤلاء الطلاب في معاملاتهم الجامعية حاليا؟
2: طبعا هو من صعوبات كثيرة للطلاب كان أول التسجيل، ويبقى يسجل أحفاته ويسجل ورقية. فنحن من 4 سنوات أو 5 سنوات وقبل عملنا على عمل تنسيق إلكتروني.
3: أيوة.
2: سهل للطالب تسجيل في بيته ومن بيته بتليفونه، ما في داعي يجيلنا يا بتشون طلاب ولا حاجة، يسجل من بيته ويخرج كرته وخلاص كل شيء تمام. هذا سهل عملية كثير للطلاب. كان تواجهنا أيضا تواجه الطلاب صعوبة خاصة هذا العام، لأن تأخر نتائج الثانوية العامة كان مشكلة عندنا. حتى كان القبول والتسجيل في كليات السنة التحضيرية اللي هي كلية الطب والصيدلة والأسنان تنتهي 13/8، لكن لما تأخرت نتائج عشان نعطي فرصة للطلاب يسجلوا مددنا التسجيل حتى 3/9، ومشت الأمور وجد الطلاب وسجلوا الحمد لله ومشت الأمور، وتم الامتحانات السنة التحضيرية يعني اخترناها يوم أمس، مع بدأنا يوم السبت كلية الطب ثم الأسنان ثم الصيدلة والمختبرات.
1: نعم.
2: بالتالي سهلنا كثير على الطالب الآن، حتى في الكليات الآن سهل عليه إنه يبحث، حتى شهاداته تقوم عنده رابط يدخل يعرف شهادته هل هي جاهزة مش جاهزة فين الكتاب. فسهلنا كثير على الطالب حتى نسهل عليه الأمور.
1: نعم. على سيرة الشهادات يا دكتور محمد، حقيقة نحن أيضا من خريجين جامعة عدن، ويمكن واجهنا صعوبة كبيرة.

0: كثيرة جدا في موضوع الشهادات والأخطاء، ويعني الأيام التي يقولون لنا ليس اليوم، عودوا بعد فترة وما إلى ذلك. فهل هذه الأشياء هل ما زالت يعني موجودة في ظل إن أنت قلت إنه دخول الخدمات الإلكترونية؟
1: طبعا هو أول زمان كان صحيح كلامك إن تأخر الشهادات إلى 3 سنين. أنا قدمت نيابة في الطلاب، كانت فعلا الشهادات تأخر لثلاثة أربع سنوات، يعني تأخرها لأن العملية اللي يشتغلون بها كان، لكن لما انتقلنا إلى نظام السجل الإلكتروني ووقعنا اتفاقية بالسجل الإلكتروني هذا سهل كثير على أتباع الكليات تسرع. الآن أصبحت الكليات، الآن إحنا نتبع الآن 2026 2025 26 عاد كليات بعضها ما كملت العام، بدأنا نطبع شهادات بعض الكليات اللي كملت.
0: حلو.
1: كلامك الآن يعني بالتالي العملية أصبحت إلكترونية، تنقل الإلكترونية الاستمارات كلها، بس نحن المشكلة إحنا عندنا أيام طلاب يكمل السنة الأخيرة ولا يروح الكلية حقه يعد استمارة، يعد مش عارف كلها، لا أقول لك خلصنا خلص ما عندي دخل. لا هو المفروض طالب يعد استماراته في الكلية، يستكمل إجراءاته كلها، صورة تكون، لأن أحيانا يجيب لك صورة حقه سيلفي ما يقبلها الكمبيوتر لأنه لازم يبغى.
0: طب يعني أنت الآن ذكرت يمكن بعض الإجراءات، طب الطالب لما يفعل هذه الإجراءات وهي خاطئة لماذا لا ترد في وقتها؟ يعني البعض يمكن يأخذ إلى شهور أو مدة طويلة ثم يقولون لا في شؤون الطلاب لا عد الصورة مش مناسبة، الاسم الرباعي فيه غلط، وين الاسم الإنجليزي؟
1: هذه صحيح مشكلة. الآن نحن عم بمنع على الكليات كلها لأن هنا نحن تأتي نحن الصور بالكلية، يعني الكلية هي اللي تطلع تصلنا كل الصور، ولا هذا في صورة يجي البرنامج يقول لك الصورة ما بطلع بالشهادة لأن الريزوليوشن حقها أو الجودة مش تمام. فنقول للطالب يا ابني تتأخذها، لأنه الكلية تسلم صورة من الطالب يعني على عجلة أحسن صورها كده، صورة لازم تكون خلفية بيضاء، لازم تكون فيها بدلة، لازم تكون فيها
0: أيوة
1: وضوح في الصورة، البنت مكشوف وجهها يعني وجهها فقط ولكن يكون واضح، يعني عشان صورة تطلع واضحة في الشهادة. نحن نطبع الشهادة هذا الشكل، فكل الطلاب تطبع شهادة ما عدا اللي عندهم مشكلة أو اللي ما عنده استمارة في معلومات عنه. أحيانا يعني نكون طالب نعبي في الاستمارة اسم مختلف عن شهادة ثانوية، مختلف عن يعني مختلف، بالتالي الشهادة مصرف له، لازم يتأكد من الشهادة مصرف حسب الثانوية وليس حسب ما يريد هو، لأن هذه وثائق رسمية. لذلك نتأخر على هذا اللي عندهم مشكلة هذه، أما البقية نحن يعني لا نحن اليوم نوقع بيان درجات للطلاب 2025 26 كلية اللغات كملوا خلاص، وطبع لهم شهادات ما نقرها بمجلس الجامعة القادم تلاقي الدور الأول اللي بده يصرف الشهادات. فنحن يعني عملنا يعتمد على الدقة في المعلومات الواصلة إلينا، فتطبع شهادات طلاب ما عندهم مشاكل والبقية نستبشر من الكليات، والطلاب أحيانا تخرج ولا يرد عليهم ولا يسأل ولا شيء.
2: قد تحصل مثل هكذا أمور يعني دكتور حقيقة، ولكن طبعا يعني كيف ممكن تتعامل أساسا النيابة مع هذه الشكاوى اللي بتكون هي شكاوى الطلاب والمشكلات؟ وهل بالنسبة لك أنت يعني نحن حابين نعرف الآن بأنه هل توجد آلية واضحة لاستقبال هذه الشكاوى والمتابعات؟
1: عندنا يعني هذا تقريبا الشكاوى كلها اللي استمناها نحن استمناها من بعض الطلاب وانعكسها على الكليات، وحسننا الأمور الآن، حسننا عملية الصور من التصوير، حسننا الآن وجهنا الكليات بأن الطالب إنه يكون في سنة خامسة ما يدخل الامتحان إلا إذا كان سلم استمارته كاملة وصوره واضحة، يبحثوا كل شيء قبل ما يتخرج، لأن لو تخرج ما عاد يجي لعندك. بعدين يجي لك بعض الطلاب يجي لك بعد 3 سنين يقول لك أنا شهادتي ما صرفتها، وهو ما عندنا أي خط حتى تليفونه تغير.
2: صحيح.
1: نحن الآن شددنا على الكليات بأن الطالب وعادة في السنة الأخيرة لازم يبحثوا كل وثائقه وبالتالي كل الأمور واضحة.
0: نعم جميل جدا. طيب يا دكتور محمد نود أن نسألك كيف ترون إقبال هذا العام من الطلاب؟ هل الإقبال جميل أم أن هناك تراجعا؟
1: لا هو القبول بالنسبة للجامعة عدن قبول عندنا ما شاء الله كبير، يعني زي العادة يعني ما فيش يعني تكون بعض التخصصات اللي هو غير مقبولة مثلا في كلية التربية ولا في كلية بعض الكليات اللي تخصصات بعض الكليات فيها، وبعض التخصصات عندنا يعني زاد العدد وانتهى الطاقة التعبية ما قدرنا نقبل حد، بالتالي نحن نعطي فرصة للطلاب حتى الآن حتى طلاب اللي درسوا في اللي بتقدموا سنة تحضيرية إذا ما توفقوا عاد عندهم فرصة يسجلوا في أي كلية أخرى. حتى الآن نقول نعطيهم فرصة يسجلوا في أي كلية أخرى مسموح.
2: طبعا دكتور احنا بنعرف انه حاليا في هذه الظروف هناك طلاب يعني قد نقول عنهم محددين يعانوا من مشاكل وظروف مالية ايضا في هذا الموضوع، يعني ربما تؤثر سلبا على حكاية الدراسة وعلى استمرارهم في الدراسة. واحنا بنعرف انه اساسا جامعة عدن تطلب رسوم بسيطة لمسألة استكمال هذه الدراسة مثل البطاقة، يعني استخراج البطاقة وما الى ذلك. هل ممكن انه يعني اذا طالب مش قادر يدفع هذه الرسوم البسيطه هل ممكن انه يؤثر سلبا على مساله استمراره في الدراسه؟
1: ولا شوفي بالنسبه للجامعه عدن تقريبا هي بين الجامعات كلها اقل رسوم يسلمها الطالب اللي هي 6000 ريال.
2: ايوه
1: القبول لحد سنه كامله، يعني تطلع مع الـ مع الـ مع الـ الرسوم الباقيه ما يتقدم حتى 10000. لو نظرت للجامعات كلها مبالغ كبيرة أضعاف هذا المبلغ.
2: نعم.
1: فنحن من هذه الناحية نحن ننظر ليش لظروف الطلاب. تمام. هذا لما يتعلق بالطلاب اللي هم يدرسون في الفترة الصباحية. أما الطلاب اللي عندهم إمكانية يدرسون في الموازي فهذا اللي يدفعوا رسوم الموازي، وأيضا رسوم الموازي مقارنة بكل أي مكان أيضا قليل. قليل رسومها قليل جدا لا تساوي شيء.
2: نعم.
1: يعني مثلا في الهندسه يدرس 300000، يعني ابني انا في المدرسه الابتدائيه يدفع 600000.
2: نعم
1: عندك الان وهو طالب في الجامعه بيدرس مختبرات ومش عارف ايش كل لا يا جامعه عدن هي من طبيعتها من تاسيسها وهي في خدمه المواطن الظروف الصعبه، والظروف الصعبه يعانونها كل الكل حتى اعضاء التدريس رواتبهم تتاخر ولا يستلموا حتى يعني رواتبهم متأخرة وظروفهم صعبة.
2: نعم.
1: صار من البلد ولكن احنا ان شاء الله تحسن امورنا، نتمنى
0: إن شاء الله عفوا يا دكتور محمد، هنا سؤال وصلنا من أحد المتابعات لنا الآن حاليا، تقول أنا عندي مشكلة شهادة الجامعة الاسم بالإنجليزي غلط، سجلت الاستمارة الاسم صح ولكن طبعوا لي الشهادة باسم غلط، ولما رحت قالوا يشتوا 40000 وبيكتبوا على الشهادة بدل فاقد أو تالف والشهادة ورقية وليست مقوى، يعني هذه المشكلة هي واجهته.
1: لا هي نحن نرجع للاستمارة اللي عبتها هي الاستمارة، الاستمارة فيها اسم تعبيها تعبي اسمها بالعربي اسمها بالانجليزي، اذا عبت اسمها بالانجليزي خطأ فهذه مسؤوليتها هي.
0: طيب اذا كان خطأ من قبلكم
1: بنعمل لها بدل ثالث، يعني من الصف الاولى تكتب رسالة لنا وكل شيء تثبت لنا اسمها صحيح حسب الجواز او حسب حاجة، ونحن بعدين بنصرف لها، اذا خطأ من عندنا نحن بنصرف لها ماشي بشكل عام.
0: وبتمشي يعني زي الشهادة
1: يعني مش
0: والشهادة بتمشي بشكل يعني طبيعي مثل أيوة الأولى يعني
1: بس أيوة الأولى بتلغى، لازم تجيبنا الأولى بنلغيها بمحضر وكل شيء ونحدد نحن من هو الخطأ فين الخطأ وبعدها نصرف الشهادة ماشي بشكل.
2: حلو يعني من هذه الناحية حلوة جدا من حكاية انه اذا كان غلط منك او منهم فكل طرف يعني أيوة بالاخر يتحمل معنا المسؤولية.
1: معانا الاستمارة، نحن معانا الاستمارة حق الطالب.
2: ايوة اللي بتثبت فين الغلط بيكون. طبعا دكتور يعني أيوة احنا بنعرف انه في مسألة القبول والتسجيل وهذه المواضيع على اي اساس ممكن يتم هذا الامر، يعني كيف تضمنوا العدالة والشفافية في القبول والتسجيل والمفاضلة ايضا بين الطلاب؟
1: طيب انا بقول لك حاجه، بعطيك مثال كليات سنه تحضيريه، نحن امتحنا كليه الطب امتحنا كليه الصيدله، كل النتائج بعد ما يخلص التصحيح كل شيء ترفع في موقع الجامعه، كل نتائج الطلاب كلها كل واحد نتائج قدامه
2: تمام.
1: بعدها نبغى في كليه الطب مثلا 450 نشوف افضل 450 ونعلنهم وقدام الناس شوفوهم 450 قدامكم عشان تقارنوا بين النتيجه العامه ونتيجه المقبولين. تعملك؟
2: أيوة.
1: فبالتالي هذه أكبر شفافية، يعني قدامك الطالب بتعرف إذا حد معدلك موجود في العام ومعدلك في طبعا التصحيح يكون بالإلكتروني مش تصحيح هذا أرقام سرية وكل هذا، يعني يعني عملية كلها شفافية فيها بالصحة. هذا بالنسبة لكليات، بالنسبة لكليات الهندسة زي الحقوق هذا برضه فيها امتحان فيها تصحيح عالي ويعلن النتيجة العامة ثم

0: المتسعين المقبولين. برضو المعدلات موجودة في النتيجة العامة والمعدلات مقبولة في المقبولين، عشان لو عنده واحد يقول أنا قبلونا وما قبلونا ومعدلي أضعف، نشوف قدامك المعدلات.
1: أيوة.
0: حتى تكون شفافية الأمور واضحة.
1: نعم جميلة. طيب يا دكتور محمد، ما أبرز الخدمات التي تعمل النيابة على تطويرها خلال العام أو العوام القادمة إن شاء الله؟
0: نحن نطور الآن عمل، نحن معانا سجل أكاديمي، تم البرنامج هو تنسيق إلكتروني والسجل الأكاديمي. السجل الأكاديمي هو نحن نحاول ننقل الجامعة إلى العمل الإلكتروني، يعني ما عاد في داعي المواد التطبيقية وتكلفتها، هذه كلها إلكترونية. مجرد الطالب سجل المستقبل، نحن نريد الطالب سجل طلبه ويدفع رسومه وكل حاجة زي ما سوينا في التنسيق. الآن سنعمل نفس الكلام هذه، وبالتالي إيش؟ بالتالي تصرف له الإجراءات كلها ولا يتعب ولا حاجة، ويكون عملية سلسة. كل ما توجهنا للعمل الإلكتروني كل ما كان العملية أكثر تطوراً وأكثر مساعدة للطلاب وأولياء الأمور وكل الناس. يعني العالم كله الآن إلكتروني، ما حد الورق ولا يكتب ورق ويكتب ورق.
2: نعم، إن إحنا يعني في ثورة علم كبيرة جدا، ربما قد نستغني في الأعوام المقبلة عن الورق نهائيا دكتور محمد. فإلى هذا نعم، فإلى هذا الموضوع طبعا نقدر نقول ما الذي تطمحون إلى تحقيقه في شؤون الطلاب بجامعة عدن خلال المرحلة المقبلة؟
0: أيوة، نحن شوفي، يعني نحن للأسف بعض الناس لا، نحن عندنا مثلا التنسيق الإلكتروني كله بالجوال، لكن فوق هذا الناس يجوا لعندنا ويسجلوا اللي عندنا. يا أخي سجل في تلفونك، ريح نحن ورتاح أنت. يقول لك لا، بسجل اللي عندكم. يعني لا زالت الثقافة، لازم تتعمم الثقافة تدريجيا، الناس تتعود.
2: أيوة.
0: تتعود تدريجيا، حتى الطلاب بدوا يعني بيتعلموا إلكترونيا وكل شيء. وإن شاء الله مع الأعوام القادمة نحن برنامج طورناه بدل ما كان هكذا إلى إلكتروني إلى وهكذا وهكذا، تدريجيا بتطور
1: ان شاء الله.
0: نعمل على خطط كل سنه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هو ايضا يا دكتور محمد يمكن تقصير نوعا ما من قبلكم حول الترويج والاعلان حول هذه الخدمات التي ربما تقدمونها انتم في شؤون الطلاب، ويمكن الغالبيه الكبيره او العظمى تتجاهل او لا تعلم او لا تعرف انه ان هنالك خدمات تقدم بشكل الكتروني.
0: نحن نعلن في كل الاماكن، ونعلن نعمل دليل القبول بالموقع الجامعه، في تفاصيل، كل شيء تفاصيل فيها، تفاصيل كيف سجل في الجوال، كيف ايش الكليات، ايش التخصصات الموجوده، كل التفاصيل نعلنها للطلاب، نعلنها في موقع الجامعه. والطالب اللي يجي لعني سجل لنا نعطيه دليل دليل فيه بكل التفاصيل، كل التفاصيل اللي في حول القبول، حول الكليات، حول التخصصات، حول الاجراءات، كل شيء، حتى اللائحه داخل الدليل.
2: نعم طبعا،
0: تنظم حقوق الطالب اللي ما له وما عليه.
2: جميل. طبعا دكتور محمد، حقيقة احنا بنتمنى لكم التوفيق في كل هذه الأمور اللي انتم بتطمحوا لها، ولكن هل توجد معك رسالة أخيرة قبل الختام؟
0: والله أنا أتمنى للطلاب، أولا طلاب الثانوية العامة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأهلا وسهلا بكم في جامعة عدن، على جامعة عدن وأساتذتها ومدرسيها وبرئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خضر ناصر الأسور، تفتح صدورها لكم، أهلا وسهلا بكم، فاستغلوا فرصة التسجيل للكليات الغير خاضعة للتحضيرية اللي هي الهندسة، الحقوق، الاقتصاد، اللغات، التربية، العلوم وغيرها. التربية الرياضية كلها حتى تاريخ 13، إن بعدها بيتم في امتحان القبول للكليات اللي طاقتها الشعبية أكثر من 150%. فنحن عندنا جداول وعندنا تواريخ أعلناها للناس في كل مكان، بالتالي الرجاء من الطلاب حتى اللي ما يتوفقوا في التحضيري يحاولوا يسجلوا هذه الكليات. الموازي مدتناه إلى تاريخ 24 عشان نترك فرصة أيضا للطلاب الذين يريدوا يدرسوا في التعليم الموازي.
1: نعم، كل توفيق لكم يا دكتور محمد، ونحن بالأول والأخير أكيد ما نفتخر بجامعتنا جامعة عدن، ونتمنى لها أن تتطور وأن تصبح يعني أن تعود إلى مكانتها كالسابق. شكرا جزيلا دكتور محمد.
0: شكرا جزيلا لراديو عدن الغد، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم.
2: شكرا لك يا عزيزي، يسعد كل أوقاتك. كان معنا طبعا الدكتور محمد عقيل العطاس، قائم بأعمال رئيس جامعة عدن ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. تحياتنا لك حقيقة.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولمن ينضم ويريد المشاركة في المساحة التفاعلية الخاصة بكم أنتم. وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم: ما أبرز مشكلة تواجهك عند مراجعة شؤون الطلاب في جامعة عدن؟ يمكنكم التواصل بنا عبر أرقامنا 7819521 أو الهاتف الأرضي 387913.
1: منقول يا حيا ويا مرحبا بكل المتصلين المتواجدين معنا الآن، ويا صباح الخير والرضا عليكم.
2: صباح النور
1: يا حيا ويا مرحبا.
0: يسعد صباحك يا آدم.
2: يا نعم، تحياتي لكم وتحياتي للدكتور علي العطاس، هذا الذي حاول يدلل بعض الصعاب للطلاب.
1: الله يسعدك.
2: وبعدين نحب من الطلاب الآن يتواصلوا معاكم لو في أي أشياء منقصة تكون في أي مشاكل معهم، فالدكتور قد وضح الآن.
1: نعم،
2: يلا تحياتي لكم، تصبحوا على خير.
1: تصبح على خير يا آدم، ده منك رايح تنام الآن، تصبح على خير.
0: الله يعطيك العافية. معنا اتصال آخر. طيب، طبعا احنا كطلاب في جامعة عدن اكيد واجهتنا وتواجه يعني الكثير مشكلات تتعلق ربما في التسجيل، في استخراج الشهادة، في معاملات، ربما البعض يعاني يدينا من الطوابير. يعني انا اذكر
1: يا كثر الطوابير.
0: لا، من كثر الطابور انا بعبر حياتي ما وقفت، اكثر ما وقفت عن شؤون الطلاب فظهري خلاص انكسر. فمش عارفه الان، يقول الدكتور محمد انه في خدمات الكترونيه
1: وسهله سهله نقدر نقول. اتصال جديد. يا صباح الخير.
3: الو. يا صباح الخير.
0: يا صباح الورد والياسمين والعافيه.
3: اهلا حبيبتي ديانا، اهلا دينا، تحياتي لكم
0: وتحياتنا لك والف سلامه. شكله صوتك كمان رايح مع دينا للزكمه صح؟
1: الوضع شوفي يا خالة أم حمزة، إحنا للأسف بنجي من الشارع على شوية برود لا تحت المروحة، فلازم إنه يتحصل معانا دي الأمراض.
3: أكيد حبيبي، مع التغيير مع المكيف.
1: أيوة بالضبط.
3: بالنسبة لموضوع اليوم، أنا سمعت الأستاذ العطاس، وبالنسبة لموضوع اليوم هي المشاكل اللي دائما في صادفنا لما رحت استخرج البنتي أنا الشهادة حق الثانوية، لما رحت سجلت الكلية.
1: أيوة
3: كذا، من ضمن هذه المشاكل يعني أول الطوابير توقفي لما تتسرق لك، وبالأخير أقول لك النظام علق.
1: أيوة يا كتر.
3: أيوة، مبالغة زايدة بالأوراق، روحي جيبي ده، لا صوري ده. أيوة. يقعتني يعني. وكمان الرسوم بدأت تطلع زايد، رسوم الكليات وبالذات لطلبة الماجستير، أسمعهم كانوا يسوحوا من الرسوم.
0: أيوة،
3: وهي قد الطوابير هم. ولا أنا كتبت لكم حتى رسالة الصباح.
0: أيوة يا سامة، نقريها يا خالة. أيوة. بس الآن يعني مباشرة حتى نحس بالوجع سوية.
1: كلنا شوفي عانينا من هذا الموضوع والله.
3: مكان بعيد مرة، نحن نجي له من أماكن بعيدة. يعني تصوري يعني تروحي لما عند الشؤون وكذا. أنا خلاص آخر مرة يعني مرحت أقول له، قال لي خلاص النظام توقف، تعالي بكرة. قلت له بتحرك سني جاهزة.
1: أيوة خلاص. إجيبني
3: بكرة. يعني من صدق مشوار بعيد، سيارتين بثلاث سيارات تروحي لها هناك مواصلات، وروحي اطبعي دي الورقة وروحي جيبي دي الورقة. يعني الروتين الممل صراحة، والزحمة والحمق. يعملوا لنا حل بهذا الشيء، بهذا الحاجة للطلبة حرام والله.
0: نعم
1: أصلا شوفي والله يا خالة، أحيانا حتى يعني في أغلاط تكون موجودة من نفسهم، يعني من شؤون الطلاب نفسه. فوالله أنا بذكر لحد اللحظة هذه إني كنت بحكي لديانا قبل الفاصل الموقف اللي مريت فيه، بأنه اضطريت بإني أتحمل أمور وأنا ما لي علاقة فيها، بس خلاص كنت علشان تخرج الشهادة لأني كنت محتاجتها يعني بشكل ضروري. فمش معقول كم بترك الشهادة عندهم أساسا.
3: وأني بعدين بالأخير بعد ما سويت الإجراءات وراح تصور وأجيت ونقعت وافتك النظام، باقي الختم هافين كان هنا الأستاذ من دريمان،
1: وخلاص ودوري بعدين.
3: دوري له والله العظيم، لأني بقيت أنا اللي أروح أدور له بنفسي.
1: أيوة.
3: كانوا يقول الأنباقي يعني لا يشوفوا التعب، لا يحسوا كيف الوقت بيمر علينا. يعني أحيانا يأذن العصر نحن نخرج من ديك المنطقة بعيد مرة علينا، فرجعنا يعني التفتوا لهذه النقاط. وأهم شيء يخفضوا أسعار الدراسات العليا، لأن من صدق قاتلة
1: نعم حقيقة.
3: وتحياتي لكم حبايبي.
0: تحياتي. تحية طيبة لك يا أم حمزة، شكرا جزيلا. يعني هي تحكي أحس إنه فعلا المعاناة
1: مرينا كلنا، يعني كلنا مرينا بهذه الأشياء يا ديانا.
0: ألو يا صباح الخير.
4: يا صباح الورد على أحلى وردات.
0: يا هلا
1: شوفي الدلع يا ديانا من الصباح كيف. يسعد صباحك يا سناء.
4: يسعد صباحكم وكل الخيرات والمسرات. تحياتي لكم دينا وديانا. صراحة ما تكون دينا وديانا موجودين أحس عن البرنامج مميز على فكرة.
0: شكرا شكرا يا سناء، أكيد هذا بجمال روحك وطيبتك.
4: حبيبة قلبي الله يحفظك. تحياتي لراسل فايز وكل المستمعين والمشتركين.
1: تحياتنا كمان لك يا أحلى سناء، بتشاركنا دائما.
4: الله يحفظكم إن شاء الله. يمكن أعتقد نتغيب عليكم هذه الفترة، لكن إن شاء الله يبغط إن شاء الله قلوبنا عن بعض بإذن الله.
1: الموجود في القلب موجود يا سناء، وعسى المانع خير إن شاء الله ترجعي لنا بعدين بأحسن حال.
4: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا رب. إن شاء الله لحالفني وخلصكم وصلكم العصر إن شاء الله. المهم إن شاء الله. المهم على العموم بالنسبة للموضوع صراحة يعني ما شاء الله تحياتنا وللضيف ما شاء الله كفى ووفى والتسهيلات القانونية والتخفيف عن معاناة الطلاب وهكذا. لكن يا دينا يا ديانا يعني نحن بكل شيء يعني نعاني مشكلة، يعني مشاكل تحسيها موجودة من ناحية الطوابير زي ما قلتوا. أنا فعلا يعني أذكر لك اليوم يعني جمت عن نفسي صراحة لأنه مش مزمع يعني بالطابور صراحة صدق يعني من 8 إلى وقت يعني إيش أقول لكم يعني وقت كبير كان ذاك اليوم. أيوة. المهم أيوة طب وإذا لكن المشكلة ما فيها الآن شوفي يا دينا ديانا هم عاملين العراقيل صحاب صراحة الدراسة العليا صراحة صدق يعني واني عانيت منها وشفت يعني يعني تساؤلات كبيرة ومشاوير وقرارات جديدة ومش عارفة كيف يعني يعني يقدر يعني وضع الطالب يعني يكون واحد عنده طموح عنده إرادة أن يواصل هذا المشوار وهكذا وتكاليف زي ما قالت هالة أم حمزة وكل يعني حاجات تحسيها كبيرة كبيرة جدا جدا يعني تكون يعني انت مش طار حالة بارش تجي يعني انفق الرأس يعني موجودة يعني وانا عانيت منها على فكرة وما زلت يعني عاني منها صراحة يعني. فنحن نتمنى والله صراحة ان يكون يعني يكونوا يعني يتعامل مع الطالب بكل سلاسة يعني يكون يعني يتفهموا يعني يخففوا منه. هم دارين الآن بالوضع يعني مشاوير وتكاليف ومواصلات ومشقات كبيرة من الشعب لدي والجامعة ولا الكلية نفسه مش عارفة كيف يعني أحس إنه
0: سفر
4: يعني مشكلة كبيرة يعني وخصوصا عند واحد يكون طالب يعني ما شاء الله متفوق ويكون عنده رغبة عنده يعني الواحد يخفف عنه يعني عشان يكون يعني سلاسة ما بين الطالب وما بين الجامعة. أيوة نفسه يعني والله يعني مش معقول يعني لهذه الدرجة يوصلوا يعني يحط والله يعني أنا صراحة حطمت يعني صراحة من بعدهم صدق يعني من كثر ما
1: بيجي لك إحباط أحيانا. شوفي والله سناء أنا في وقت يعني من كثر المعاملات اللي مرت فيها والانتظار وذي الأمور بقيت أقول خلاص يعني سيب الشهادة ما بخرجهاش حقيقة يعني تعبت من الموضوع. بس بالآخر يعني شفتك ذا لما بتزعلي شوية شهر شهرين ورجعت أتابع زي يعني ما أقدرش عاد أقول أكثر من كذا بس والله إني رجعت وأنا مقبورة يا سناء علشان بالآخر أطلع هذه الشهادة لأنها لازماني كانت جدا.
4: أيوة هو شوفي اللي يحصل زي ما هكذا وخصوصا لما تلاقي لها. والمشكلة الآن يا دينا وديانا هم عاملين قرار إنه مثلا تختيم لكل الشهادات يومين بالأسبوع لربما أحيانا يكون أيوة. واحد مشغول في
1: أعتقد الأحد والأربعاء صح؟
4: الأحد والأربعاء برغم اللي يا دينا يعني والله عانيت من هذا الشيء مرة خلصوا شهادة لأنهم هم 5 شهادة أسبوع طبق الأرض.
1: أيوة
4: مرة أنا محتاجة يعني كنت كملوا على الشهادة وشتي أروح ومحتاجة بس يوم كانوا محتاجين من يوم ثلاثة أسبوع قبل على طول وخلصوا الشهادة واضطريت إنهم يقولوا لي مرة بعد يعني بعد شر قضاها الله. أيوة. يعني ما صدق يعني المفروض إنه يكون كل يوم أو حتى 3 أيام بالأسبوع أقل شيء يعني لحتى توفر الطالب يعني يكون يعني يقدر يوفق إنه يروح لكن ما يكون يومين بالأسبوع ومحصورة بس صراحة صعب جدا صراحة.
1: أكيد صعب ومتعب الوضع.
4: أيوة لكن إحنا نتغرى أصلا قدر بلادنا كل شيء عشوائي
1: صحيح
4: قصدي يعني كل شيء فيها لكن إن شاء الله نعمهم نعمل القادم أجمل. والمهم وتحياتي لكم وفي أمان الله صدقكم الله يا رب.
0: وتحية طيبة لك يا سناء والله يوفقك يا رب. اتصال آخر نقول ألو يا صباح الخير.
3: يا صباح النور والعافية. كيف
0: يا صباح العافية على قلبك يا خالة.
3: كيف حالكم ديانا؟ دينا
0: نعم احنا الحمد لله، وانت كيفك؟
3: الحمد لله الله يسلمكم وعافيكم. اخذكم اليوم على الطلبة
1: على ايوه على شؤون الطلاب في جامعة عدن يا خالة. لا لا طبعا حتى الثانوية اللي هم حاليا بيعتبروا خريجين بيروحوا أكيد بيسجلوا جامعات وبتجي معهم حكاية السنة التحضيري.
3: أيوة إذا لأنه هالشي في بقول لك الثانوية لحد ثلاث يعني ثالث ثانوي مشي بعدين آخر خلاص.
1: أيوة
3: ويشتري بعدين يسجل جامعة.
1: أيوة سنة تحضيري حاليا.
3: أيوة أي جامعة يعني أي حق الدراسة. تمام أقول لك أنا هالشي بالطلبة هذا إحنا أهم شيء لما يفكوا المكيفات المراوح للصفوف. تمام بعدين الجاهل بعدين يرد عقله وما مش معه سيار يدخلوا المدرسة ولا يخرجوا.
1: أيوة
3: لا لا إيش يعني بقول لكم شوفي أنا دحين بالأيام دون العيال حق دحينة بيداتهم مكانهم السيار ولا يوحطي وقفوا قريب. تمام وده اللي بيصرف لهم والله بيصرفهم مرين واحد يتعلم يقع عسان.
1: اصلا شوفي والله خاله نوريه ما فيش افضل من العلم يعني العلم مهما أيوة. مهما لفينا ودرنا ورجعنا بنشوف انه ربما اغلب الاشياء شوفي اللي احنا حاليا أيوة. بنمر فيها لانه اصبح جيل مش متعلم يعني طالع معانا جيل مش فاهم مش عارف لا يقرا ولا يكتب.
3: ايوه خليك في اي قلنا احنا قلنا انا اعتمد والله العظيم انه من اول الشيوب دون حق اول نخلوش كده في واحد يخلي عيالهم بناتهم يشتغلوا وتعلموا لكن احنا قليلة متعقد بس خليني كما دحينا العلم نور.
1: العلم نور فعلا وان شاء الله يا خالة بتعوضي بعيال بنتك بإذن الله تعالى وتشوفيهم وهم داخلين الجامعات
3: ما شاء الله عليهم. حتى أنا والله إنني مش إنني بطلعهم لأنه ما شاء الله الله يخلي عماتهم وأمهم وأبوهم فوقهم والله العظيم إنني قدر نقول لهم قلوا شوفوا التعليم أتصحى أجاي جلس في عدن هو جالس في جولة السفينة مطعم سبعة الكبير قضية قلت أنا بجلس عندك بتعلم حكومة لو ما فيش علم طلق التالي ثانوي وخلاص حتى بعدين تدخل أي مكان.
1: أيوة
3: تعليمك العلم نور قطري يا ابني كفاية نحن وأمك مسكينة ما غلقتش الثانوية
1: بإذن الله ربي بيعوضكم يا خالة وبتشوفيهم هم في الجامعات. آمين. يا رب العالمين آمين يا حبيبتي تسلمي لي الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية. شكرا لك يا خالة وتحياتنا كمان لخالة سميحة. وخلينا الآن يا ديانا نروح ونشوف التعليقات
0: طيب
1: المتواجدة.
0: طيب الأخير من زعلش آخر متصل لبس ألو يا صباح الخير.
5: يا صباح النور.
0: يا صباح العافية.
5: صباح السرور.
0: الله يسعد قلبك يا خالة.
5: على حبايبي الحلوين دينا وديانا وناصر حبايب قلبي. أنت تدير على الجامعة.
0: أيوة المعاملات في الجامعة وشؤون الطلاب.
5: المعاملات عادة أول كلكم وعادة لما يقولوا لك الدور الثاني. تروحي يا دي تتعبي ما جاش المدرس تعالي بكرة. تعالي بعد بكرة ولما بعدين مثلا في بعضهم يسجلوا يكون أذكياء وميتهم بحاجة مليء يعني يشتوى ما يلاقوش ما يصعبهمش الحظ يعطولهم يقولون تسو كذا ولا بس تهملك.
0: أيوة.
5: لكن موازي تسلمي فلوس يهبوا لك المادة هذا الغرنة الموازي يا بناتي.
0: أيوة
5: الذي فرق بين الأذكياء والفاشلين هذا الموازي كان هو ما فيش موازي عندنا على حسب العلامات والعلامات حق الشهاد أخيرا دحين سنتين عادل الآن ما خرجت في الشهادة يتابع شهادة. ألو
0: أيوة يا خالة معاكي يتابع لسنتين
5: الشهادة تتأخر.
0: أيوة قد ذكر الدكتور محمد بس يقول حاليا على حسب أقواله إنه الآن حاليا قدهم يطبعوا حق السنة اللي هذه اللي إحنا فيها.
5: هم يقولوا قول بدون فعل يقول لك بيهبوا لك رقمهم وكل شيء بالآخر ولا شيء يتجاهلوا منك ما فيش احترام للطلاب بصراحة بهذا الصدق وده يتعب أهله يخسروا له ودوهم رايحين واجين رايحين واجين ما يعطوا. وأي مدرس أي ذا يعاند دور ثاني دور في بعضهم من 4 مرات يعيدوا.
0: أيوة صح.
5: بسبب المدرسين.
0: صح أنا ما عندي الكلمة مشددة وأقول لك صح.
5: الذي يمشي لك كلامه المدرس هو حتى لو كان الطالب صح له هو صح الطالب غلط. أما أنك تقولي قابلنا وقالوا وقالوا وقالوا والله العظيم ولا يتحقق أي حاجة.
0: نعم
5: بهذا السرق يا بنتي. وبعدين تقصري لابنك وروحة مثلا اللي يتعذبوا من المعلة لما مرين الشعب.
0: أيوة
5: من المعلة من بابور لبابور ورحتين وقالوا لك هي المدرس ما قال هي المادة تأجلت تعليلة بعد 3 أيام بعد 4 أيام تلاقيك رايحة واجية رايحة. وهذا طلب العلم
0: صح.
5: هذا العلم المفروض تسهلي له كل شيء.
0: لهذا كثير من الطلاب أيوة لهذا كثير من الطلاب يا خالة كثير من الطلاب والأهالي يفضلوا أنهم يدرسوا عيالهم جامعات خاصة مع الأسف
1: عشان تكون قريبة يمكن كمان
5: الجامعات الخاصة يا بنات يعني بدالكم تفصع الظهر يشلوا كثير كثير كثير والظروف هذه الأيام ما تسمح.
0: أيوة
5: يلا يلا يلا يكافئ مواصلاته حق كتبه عاد كلية الهندسة ميزانية سنة له.
0: أيوة
5: والواحد يصير علم الناس كلها تسهل إلا بلادنا
0: يصعب كل
5: شيء إلا بلادنا يعني ولا طالب كذا مرتاح حرام. زي دحين أول أمس امتحانات الطب.
0: أيوة
5: الطب كانوا من أسبوع لأسبوع لأسبوع لما رسع على 5 ساعة تهملك. بعدين الطالب يرهق يرهق من كثر التعذيبات يرهق يتعب. يلا معاكم الله وشكرا.
0: شكرا يا خالة على كل ما طرحتيه إنه فعلا الطالب اليوم يعاني كثير من الأشياء وأنتوا اليوم ذكرتولنا في هذه الحلقة العديد من الأشياء اللي إحنا كطلاب زمان لمسناها وما زالوا يلامسوها جيل اليوم ونتمنى فعلا أن يتغير الوضع قليلا. نذهب يدينا لقراءة التعليقات وتعليقات أحبتنا المستمعين الذين راسلونا لهذا اليوم. هنا أمان الحبيب تصبح علينا وتقول صباح يحمل معه الأمل والبدايات الجميلة في كل صباح فرصة جديدة لنخطو خطوة أقرب نحو أحلامنا ونزرع في طريقنا أثرا أجمل في القمة لا تصل إليها إلا بخطوات ثابتة وعزيمة لا تتوقف. نسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالخير والتوفيق والإنجازات المباركة. صبح عليكم وجميع المتصلين والمتصلات من أمان الحامي. سعد صباحك يا أماني.
1: ومعنا كمان شكري باقسير بيقول سلاما على من مر وعطر وطيب الخاطر وسلاما على أحرف لا تقال وهي أبلغ مما يقال وسلاما على من صمت وبداخله مدن من الكلام سلام على من مر على مرنا فحلاه سلام على من رآنا منهكين فأراحنا ولو بدعاء سلام على الذين يزهرون القلوب إذا نزلوا بها وكأنهم في بقاع الأرض أنهارا سلام على الذين إذا مروا على قلوبنا مروا خفافا فلم يجرحوا ولم يطعنوا ولم يتركوا آثار أقدامهم عالقة ولم يؤثرون حسرة أو ندامة وسلاما على من رد السلام وسلامي لطاقم الإذاعة كاملا ولكافة المستمعين الكرام وتحياتي لكم جميعا. تحياتنا أيضا لك يا شكري
0: وسلام من الله عليك يا شكرا وشكرا يا شكري على هذه الرسالة. أيضا هنا أم حمزة كتبت لنا يا صباح الرضا والخير عليكم تحياتي لكم للمخرج ولجميع المتصلين والمستمعين الكرام. موضوع اليوم مهم وفيه كمية من التعب في إجراءات المعاملات وبعد طابور طويل يقول لك النظام توقف ارتفاع رسوم الدراسة رسوم إضافية مفاجئة الزحمة التأخير في المعاملات كثرة الأوراق والروتين الممل التأخير بالرد على الطالب وخصوصا من مقدمي الدراسات العليا.
1: وأبو خالد حلصم يا حيا ومرحبا فيك بهذه العودة الحميدة يقول سلاما لمن إذا غبنا سأل وإذا حضرنا هلل واستبشر سلاما على من إذا رأى منا تقصيرا بالرحمة عذره وإذا رأى منا خيرا شكره وإذا رأى منا عيبا ستره. يسعد صباحكم ديانا ودينا وناصر وليان وعلى جميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأفاضل. يسعد صباحك يا أبو خالد.
0: يسعد صباحك يا أبو خالد. وهنا هنا أذكر من العنادة: صباح الخيرات، أسأل الله أن يبسط الأرض أسأل الله باسط الأرض ورفع السماء يرزقكم الطمأنينة والسلام، وأن يملأ قلوبكم الطيبة والسعادة والإيمان، وأن يشرح صدوركم ويسر أموركم. اللهم أمين. وتصبح علينا وتوجه تحية لخالة أم حمزة وللأخ بشير، وأنا أشكركم من كل أعماق قلبي على مواضيعكم، وإحنا نشكرك يا أذكار على المتابعة الجميلة.
1: ومعنا نجيب محمد الناعري بيقول: وفي زحام الحياة نحتاج زهرة جميلة تهمس لنا بدفء المودة، وكلمة حلوة تعانق القلب بالحب والأمان، وبسمة صادقة تمنحنا نورا يسكر الروح. نعشق من يتسلل بخفة في صباحاتنا مرسلا صباح الخير فقط لكي يسرق من المسافات التي تفصلنا ابتسامة يعلم بأنها ارتسمت على وجوهنا صباحا يصحو، معانقا فجر الحنين يضحك ملء العيون، يهمس لقطر الندى حلو الكلام صباحا بهيا كالياسمين، وسرب الفراش يتراقص يعانق الزهور يؤرق الشعر لحنا شاردا. صباح يوقظ فينا طفلا نسيناه يذكرنا بأن الحياة تستحق أن نضحك لها أولا قبل أن نركض خلف همومها. صباح يفتح النوافذ على أمل جديد ويقول للقلب لا تخف، فما دام هناك من يذكرك بخير فالدنيا لا تزال بخير. صباح نرسله لمن نحب بلا مناسبة، فقط لأن وجودهم وطن، ولأن كلمة أنا بخير منهم ترمم كل كسرة منا. وأيضا صباح الخير لمن زرعوا في أرواحنا وردا ولم ينتظروا مقابلا، صباح الخير لمن جعلوا من المسافات جسرا ومن الغياب شوقا يليق بالبقاء، صباح الحنين والقلب يحتاجهم، صباح الحب وفي الروح سكناهم، صباح الغلا والغالي غلاهم، صباح الجمال وبالود نناديهم وبالمعزة احتويناهم. صباحكم يسعد، صباحكم أحبتي، صباح الورد للذين يتغنى الصباح بجمال طلتهم، لأولئك الذين يحملون معهم باقات السعادة والفرح ويوزعونها على قلوب العابرين ابتسامات. صباح الخير والسعادة لمن يمرون على أسرار القلوب بهدوء وسلام. يسعد صباحكم طاقم عدن الغد والمستمعين، وصباحك كالعادة يا نجيب كله فراشات وأشياء جميلة.
0: يسعد صباحك يا نجيب، وشكرا على هذه التصبيحة الجميلة عبد الواحد محمد. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هي بلسم القلوب المتعبة وأعز النفوس الصابرة. تذكر دائما أن العطاء الإلهي قادم ليس فقط بما يكفيك بل بما يملأ قلبك رضا وسعادة حتى تنسى كل ما أوجعك. فوض أمرك لله وتأكد أن القادم أجمل بكثير مما تظن. يسعد صباحك يا عبد الواحد، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة.
1: وسميرة ناجي معانا بتقول بأن الالتحاق صار أمر صعب للغاية، وحتى المتفوقين أنفسهم أصبح حلم، بل معجزة أنهم استطاعوا يلتحقوا بالكلية اللي تناسبهم، لأن هناك الكثير من الأمور اللي بيصدمون بها. فهناك عدد من المقاعد مخصصة لكل أستاذ في الجامعة، يحق له أن يسجل من يشاء ولو بمعدل مقبول، وهناك مقاعد للمحسوبية والصحوبية. فالكثير من المتفوقين والمتفوقات يحطمون نفسيا عندما يجدون أنفسهم غير مقبولين، وبالذات من لا يستطيع الالتحاق بالموازي لعدم قدرته المالية.
0: نعم، يسعد صباحك عزيزتي. وهنا أيضا نصب على حنين، ونصبح أيضا على أم قاسم وأم يزن وجميع من أرسل إلينا تصبيحة جميلة كجمال وجودهم معنا.
1: وفتحي الطيف طائف سيف يسعد صباحك يا فتحي، بيصبح علينا وبيقول: صباح السعادة عليكم طاقم عندنا الغد، وصباحك سعيد يا فتحي.
0: خديجة عزيزتنا من أبين بتصبح علينا وبتقول: ليش ما يوصلش التردد عندنا؟ مش عارفة، أعتقد إنه بيوصل، بس بنرجع نتأكد لك يا خديجة. وأي مستمع من أبين إذا ما وصل التردد ممكن يقول لنا حتى نصلح الخطأ.
1: أيوة، بس شوفي يدي، أنا تردد 89.9 هو بالجهاز الكبير وبيوصل لأغلب المناطق، وأعتقد بأنه كمان بيوصل لزنجبار. ف ديانا لسه في عندك تعليقات؟
0: لا، تعليقاتي انتهت، وأنا بوجه لهم كل التحايا الطيبة.
1: طبعا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، نتمنى لكم قضاء وقت رائع في بداية هذا اليوم بإذن الله تعالى، ويسعد كل أوقاتكم. تنتهي حلقتنا إلى هنا، ولكن سنكون معكم غدا بإذن الله تعالى بنفس فقرة برنامج عدن هذا الصباح وبموضوع جديد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر، معك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025

0: 2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
0: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: إن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شيء فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي.